0: ايوه شفيتا
1: موسيقى ذا بيست او ماي جاد
0: ايزا كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزينا از اوتسايد كيف
2: كان تكالا
1: جود
2: هاي كان موسيقى شتيرن كيف شنخنستم لعروت של VIP باو لازينانو جام بلايف يمين ريشون ادريفي بين 3 ل 5 براديو سم اف ام كوانو

0: يا لا ولا عين ولا عين يا لا
1: يا ويني ولا عين
0: يا لا
1: يا ويني ولا عينها يا ويني عينها يا لا ولا ها يا ويني يلا.